ندم يا قرال عقوبات وتبعد علي المظالم المظالم حكرت وزنت لوقات ولا حد من حد.

خلينا حبابي خليني في الخلاعة نغنم شبابي خليني نزهى ساعة ما بين حبابي نشوة جديدة وساعة سعيدة.

خليني نعيش سويعة ونريح بالي، وهذه الروح الوليعة تفرح بالغالي. خليني نعيش سويعة ونريح بالي، وهذه الروح الوليعة تفرح بالغالي. نشوة جديدة وساعة سعيدة.

0: أحلى وأمتع الأنغام بإملاء أفريكا كاست.
1: محلى قدك محلى قدك والله عاجبني.
2: محلى قدك محلى قد تعال اخطبني.